هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان بصوت الشيخ محمد صديق المنشابي، والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه رئيس الوزراء يشارك في قمة في فاتيك. زار رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي باريس في 18 من يونيو 2026، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فيان بهدف إجراء المزيد من المباحثات الثنائية، حيث حضر سيد مودي قمة في فاتيك التي تعد أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا، كما التقى بأعضاء الجالية الهندية في باريس وحضر باستقبال حار من قبل الأعضاء عند وصوله إلى العاصمة الفرنسية. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشاد رئيس الوزراء بالجالية الهندية لما أبدته من حفاوة في الاستقبال ولجهودها في تعزيز التقارب بين الهند وفرنسا، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تعد ركيزة أساسية لتقدم العالم. كما شارك رئيس الوزراء برفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في فعاليات فيفا تيك 2026، حيث ألقى كلمة أمام حشد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وممثلي الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الأعمال، سلط خلالها الضوء على رؤية الهند لتبني ذكاء اصطناعي يتمحور حول الإنسان وتقنيات متطورة رائدة، فضلا عن توسع نطاق التعاون الهندي الفرنسي في مجال التقنيات الناشئة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أحدثت تحولات جذرية في الهند شملت مجالات متنوعة بدءا من المدفوعات الرقمية والتقدم الزراعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووصولا إلى تطبيقات الفضاء المتطورة. علما بأن الهند قد شاركت في قمة فيفا تيك بصفتها الدولة الشريكة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد شهد هذا الحدث أكبر مشاركة للهند على الإطلاق، حيث أقيمت أجنحة استعرضت منظومة الابتكار الهندية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية العامة وتكنولوجيا الصحة والتقنيات النظيفة والتنقل، إلى جانب مشاركة أكثر من 80 شركة هندية ناشئة ومتخصصة في التقنيات العميقة في هذا الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن الهند حافظت على مشاركة متنامية في فيفا تيك على مر السنين، وفي نسخة عام 2021 ألقى رئيس الوزراء سيد مودي كلمة رئيسية، في حين كانت الهند أول دولة تم اختيارها كدولة العام في نسخة 2022، كما تم مؤخرا إطفاء الطابع الرسمي للتعاون بين فيفا تيك وقمة بنغالورو للتكنولوجيا. وتكتسب مشاركة الهند هذا العام أهمية خاصة، إذ يحتفل البلدان بعام 2026 باعتباره عام الابتكار الهندي الفرنسي. وفي كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده توسع آفاق القدرات البشرية بدءا من تقنيات الفضاء ووصولا إلى الطاقة النووية، موضحا بأن الهند أصبحت أول دولة تحبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، كما وصل المفاعل النموذج الهندي من نوع المفاعل الشري المولل للوقود مؤخرا إلى مرحلة نووية حاسمة، مما قرب الهند خطوة نحو تحقيق رؤيتها للطاقة النووية القائمة على 3 مراحل، بما في ذلك الاستفادة من احتياطياتها الحائلة من الثوريوم. وأضاف أن الهند تمتلك واحدة من أكثر بيئات الشركات الناشئة حيوية في العالم، مع وجود أكثر من 100,000 شركة ناشئة فيها، داعيا جميع الدوار معرض فيفا تيك لزيارة الجناح الهندي للاطلاع على الطاقة الهائلة التي تتمتع بها الهند. ولفت أيضا أن الهند أثبتت جدارتها وكفاءتها العالية في مجالات تقنية الطباعة والعلاجات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي للكشف عن السرطان والأمراض الخطيرة وتعزيز الأمن السيبراني وأمن الشبكات أو الروبوتات ذاتية التشكيل والمدن الذكية وحلول التنقل. كما تفاعل سيد مودي مع عدد كبير من أعضاء الجالية الهندية وسلط

الضوء على المساهمات الهامة للجالية الهندية في مختلف المجالات بفرنسا، مشيدا بدورهم المحوري في الربط بين الابتكارات والأفكار الهندية والأسواق العالمية وفي تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين الهند وفرنسا. وأشار إلى توسع الروابط الشعبية بين البلدين، حيث أصبحت فرنسا وجهة لأعداد متزايدة من الطلاب والمحنيين والسياح الهنود، معربا عن تقديره للخطوات المتخذة لتسهيل تنقل الأفراد. وفي معرض حديثه عن توسيع نطاق استخدام نظام الدفع الموحد في فرنسا، أشار إلى أن ذلك سيعطي دفعة قوية للسياحة بين البلدين. كما تحدث السيد مودي عن التغييرات الجذرية التي تشهدها الهند، بدءا من النمو الشامل والتنمية التي تقودها المرأة، ووصولا إلى التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان والتقنيات المتطورة. وأبرز حقيقة أن الهند نجحت في انتشال 250 مليون شخص من براثن الفقر خلال السنوات 12 الماضية. وقد عكست هذه اللقاءات عمق الروابط الشعبية القائمة بين الهند وفرنسا، وأكدت مجددا التزام الهند المستمر برعاية ورفاهية جاليتها في الخارج وتعزيز مشاركتها الفعالة في مختلف أنحاء العالم. كما عكست مشاركة رئيس الوزراء في قمة مجموعة السبع مكانة الهند كصوت رائد لدول الجنوب العالمي وشريك محوري في التصدي للتحديات العالمية. هذا وسلطت مشاركته في كل من مبادرة الهند تبتكر وقمة في باتيك الضوء على الهند باعتبارها مركزا عالميا للابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وشكلت خطوة نحو تحفيز شراكات جديدة بين المنظومات التكنولوجية في الهند وفرنسا وأوروبا. استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية بتمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية، وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى.

مستمعينا الكرام، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة: فخامة الرئيسة السيدة دروبادي مورمو ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي سيفتتحان ويضعان حجر الأساس للمشاريع المائية بقيمة أكثر من 470 مليار روبية في بلاية أوديشا. رئيس الوزراء سيطلق الدفعة 23 من برنامج بردان منتري كيسان سمان ندي لدعم أكثر من 90 مليون مزارع من مدينة هوغلي. تم اختيار المسؤول الهندي البارد السيد بيبيك أغروال نائبا للرئيس القادم لمجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والهند تجدد التزامها بمكافحة تمويل الإرهاب. هيئة الأوراق المالية والبورسات بالهند توافق على تبسيط إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية المسجلة بأسماء مستثمرين متوفين إلى الورثة القانونيين. وفي مباريات الكركيت للرجال، المباراة الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد ستقام بين الهند وأفغانستان في مدينة تشيناي اليوم. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. من المقرر

الاجتماعي والاقتصادي في المناطق القبلية. وفي وقت لاحق سيشاركان في فعالية عامة كبرى في رايرانجبور احتفالا بمرور عامين على تولي حكومة أوديشا مهامها بقيادة السيد موهن شارن ماجي. وخلال زيارته التي تستغرق يومين لبنغال الغربية 6:30 صباحا، ويقوم بتدشين 3 سفن بحرية صممت وبنيت محليا في ميناء شياما برساد مكرجي. تم اختيار المسؤول الهندي البارز السيد فيفيك أغروال نائبا للرئيس القادم لمجموعة العمل الألمانية بالإجراءات المالية للفترة 2026-27، وذلك خلفا للبريطاني السيد جايلز تومسون. يشغل السيد أغروال حاليا منصب سكرتير في وزارة الثقافة، وكان قد ترأس سابقا الوفد الهندي لدى المجموعة، كما لعب دورا محوريا في تعزيز تواصل الهند مع هذه الهيئة الدولية الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا القرار خلال اجتماع العام للمجموعة الذي عقد خلال الفترة من 17 حتى 19 يونيو. من جهتها، وصفت وزارة الشؤون الخارجية الهندية من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اختيار السيد أغروال بإنجاز كبير للهند، مما سيعزز تركيز الهند الدؤوب على مكافحة شبكات تمويل الإرهاب العالمية وتفكيك الأنظمة المالية غير المشروعة. وأضاف أن خبرة السيد أغروال بصفته رئيسا سابقا للوفد الهندي لدى المجموعة ومديرا سابقا لوحدة الاستخبارات المالية في الهند ستساهم في دفع جهود المجموعة الرامية إلى حماية النزاهة المالية. وخلال الاجتماع العام استعرض الأعضاء والجهود العالمية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. هذا وقد تم إدراج كل من البوسنة والهرسك والعراق تحت المراقبة المشددة، في حين تم شطب الجزائر وناميبيا من القائمة الرمادية للمجموعة بعد استكمال خطط العمل الخاصة بهما. اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق وتخفيف متطلبات الامتثال وتقوية الأطر التنظيمية في القطاع المالي وتبسيط إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية المسجلة بأسماء المستثمرين المتوفين إلى الورثة القانونيين وسحب المطالبات، وذلك خلال اجتماعها 214 الذي عقد في مومباي يوم أمس. وجاء هذا القرار لاستحداث فئة جديدة تعرف بالمعالجة السريعة لنقل الملكية مخصصة للمطالبات ذات القيمة المنخفضة، وذلك لضمان إنجاز المعاملات بسرعة أكبر وبمتطلبات مستندية أقل. كما قامت الجهة التنظيمية بتعديل الحدود الخاصة بالمستندات المطلوبة لتبسيط الإجراءات، وألغت شرط تقديم رقم الحساب الدائم في حالات محددة، واعتمد شهادات الوفاة المزودة برمز الاستجابة السريعة لتسهيل عمليات التحقق. وعلاوة على ذلك، وافقت الهيئة أيضا على عيادة السماح بعمليات عيادة شراء الأسهم من السوق المفتوحة عبر البورصات اعتبارا من الأول من أغسطس من هذا العام، وذلك وفقا لجداول زمنية معدلة ومعايير امتثال أكثر صرامة. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله. نواصل قراءة هذه النشرة. شدد وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر على ضرورة أن تعمل الهند على تعظيم الاستفادة من علاقاتها عبر مختلف المناطق الجغرافية، تضامنا مع سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية والحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية وتعزيز التعددية القطبية في ظل عالم يسوده الاضطراب. جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء أمس خلال منتدى الهند والولايات المتحدة 2026 بالعاصمة نيودلهي، حيث تحدث الدكتور جايشنكر عن تعميق الشراكة بين الهند والولايات المتحدة في شتى المجالات، حتى في الوقت الذي يتعامل فيه البلدان مع القضايا والتعقيدات المرتبطة بهذه العلاقة، مضيفا أن مصالح الهند تتوسع وتتنوع مع بروزها. سيتم الاحتفال بالدورة 12 من اليوم العالمي لليوغا على مستوى العالم يوم غد، وذلك تحت شعار اليوغا من أجل شيخوخة صحية، مما يبرز أهمية ممارسة اليوغا لجميع الفئات العمرية. وفي إطار هذه الاحتفالات، ستنظم وزارة الثقافة الهندية فعاليات خاصة في 100 موقع بارز ومميز عبر البلاد
لتجمع بذلك بين التراث الثقافي الهندي الغني وتقاليد اليوم.

والأريقة. هذا وستقام الاحتفالية الوطنية الرئيسية في شارع ريد رود التاريخي بمدينة كلكتا، وذلك بحضور رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي الذي سيقود شعب البلاد في أداء بروتوكول اليوغا الموحد. جددت الدولة قطر دعمها للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى تسوية القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. وجاء هذا التصريح عقب اجتماع عقد يوم أمس في منتجع بورغنشتو بسويسرا بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية السويسري السيد إغنازيو كاسيس. ووفقا لوزارة الخارجية القطرية ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون إلى جانب التطورات الأخيرة في المنطقة، واستعرض الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في أعقاب مذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. وفي مباريات الكركيت للرجال ستقام اليوم المباراة الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد بين الهند وأفغانستان في ملعب ام اي تشيدامبرم بمدينة تشيناي، وذلك في الساعة 1:15 ظهرا. وقد حسم المنتخب المضيف سلسلة المباريات بالفعل بتقدمه بنتيجة 2-2، ويسعى الآن لتحقيق انتصار كامل في السلسلة المكونة من 3 مباريات. وفي غضون ذلك انضم الرامي السري هارشيت رانا إلى تشكيلة المنتخب الهندي لخوض المباراة النهائية بعد تعافيه من إصابته في الركبة. وكان الفريق بقيادة شومان جيل قد فاز بالمباراة الافتتاحية بفارق 7 وكيت في دارمشالا، وهي المباراة التي تأثرت بالأحوال الجوية المؤثرة مما أدى إلى تقليصها لتقتصر على 25 أفر لكل فريق. كما حققت الهند فوضا مريحا بفارق 170 شوطا في المباراة الثانية المقامة في مدينة لكنو بفضل تسجيل كل من القائد شومان جيل وإيشان كيشان ل100 شوط لكل منهما. وفي وقت سابق تغلبت الهند أيضا على أفغانستان في المباراة التجريبية الوحيدة بفارق 1 جولة و300 شوط، وذلك في غضون 3 أيام فقط.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار الصباحية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

0: ओ इन 2027 एंड देन वी विल सी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 3.0. वन एग्जांपल व्हिच आई कैन गिव यू दैट्स द ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. द वर्ड वाज यूज्ड एज द इमरजेंसी ओनली फॉर द इमरजेंसी पर्पस. सो इट स्टार्टेड इन कोविड दैट वाज ECLGS 1. Now we have ECLGS 5.0 because of this West Asia crisis. So I believe that government is very much conscious about all the evolving situation, and if the situations warrant, we may see newer version of this employment scheme.
1: Thank you so much, Mr. Sinha, for taking a deep dive into the subject and giving us such in-depth analysis of the scheme. Thank you for joining us for Spotlight.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, expanding employment and economic opportunities. Their participants were Shishir Sinha, economic analyst, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية. من المقرر أن يستهل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم زيارته إلى ولاية أوديشا وبنغال الغربية، حيث سينضم في ولاية أوديشا إلى الرئيس السيدة دربادي مورمو في بلدة بهادبور بمناسبة عيد ميلادها 68. هذا وسيزور كل من الرئيس ورئيس الوزراء مركزا لتنمية المحارات ومدرسة، وذلك تسليطا للضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التعليم وتنمية المحارات والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في المناطق القبلية. وفي وقت لاحق سيشاركان في فعالية عامة كبرى في راي رانجبور احتفالا بمرور عامين على تولي حكومة أوديشا مهامها بقيادة السيد موهن شارن ماجي. وخلال زيارته التي تستغرق يومين لبنغال الغربية، سيشارك رئيس الوزراء اليوم في احتفالات بيوم بنغال الغربية بمقاطعة هوغلي. ومن المقرر أيضا أن يقوم بإطلاق بتدشين ووضع حجر أساس لمشاريع مائية متعددة في الولاية. تم اختيار المسؤول الهندي البارز السيد فيفيك أغروال نائبا للرئيس القادم لمجموعة العمل الألمانية بالإجراءات المالية للفترة 2026-27، وذلك خلفا للبريطاني السيد جاليس تومسون. يشغل السيد أغروال حاليا منصب سكرتير في وزارة الثقافة، وكان قد ترأس سابقا الوفد الهندي لدى المجموعة، كما لعب دورا محوريا في تعزيز تواصل الهند مع هذه الهيئة الدولية الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق وتخفيف متطلبات الامتصال وتقوية الأطر التنظيمية في القطاع المالي وتبسيط إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية المسجلة بأسماء مستثمرين متوفين إلى الورثة القانونيين وأصحاب المطالبات، وذلك خلال اجتماعها 214 الذي عقد في مومباي يوم أمس. وجاء هذا القرار لاستحداث فئة جديدة تعرف بالمعالجة السرية لنقل الملكية مخصصة للمطالبات ذات القيمة المنخفضة، وذلك لضمان إنجاز المعاملات بسرعة أكبر وبمتطلبات مستندية أقل. شدد وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر على ضرورة أن تعمل الهند على تعظيم الاستفادة من علاقاتها عبر مختلف المناطق الجغرافية، وذلك بالتزامن مع سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية والحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية وتعزيز التعددية القطبية في ظل عالم يسوده الاضطراب. جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء أمس خلال منتدى الهند والولايات المتحدة 2026 بالعاصمة نيودلهي، حيث تحدث الدكتور جايشنكر عن تعميق الشراكة بين الهند والولايات المتحدة في شتى المجالات. سيتم الاحتفال بالدورة الثانية عشرة من اليوم العربي.

علم اليوغا على مستوى العالم يوم غد، وذلك تحت شعار اليوغا من أجل شيخوخة صحية، مما يبرز أهمية ممارسة اليوغا لجميع الفئات العمرية. وفي إطار هذه الاحتفالات، ستنظم وزارة الثقافة الهندية فعاليات خاصة في 100 موقع بارز ومميز عبر البلاد، لتجمع بذلك بين التراث الثقافي الهندي الغني وتقاليد اليوغا العريقة. جددت دولة قطر دعمها للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى تصفية القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. وجاء هذا التصريح عقب اجتماع عقد يوم أمس في منتجع بورغينشتوك بسويسرا بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية السويسري سيد إغنازيو كاسيس. ووفقا لوزارة الخارجية القطرية، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون إلى جانب التطورات الأخيرة في المنطقة. وفي مباريات الكريكيت للرجال، ستقام اليوم المباراة الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد بين الهند وأفغانستان في ملعب ام اي تشيدامبرام بمدينة تشيناي، وذلك في الساعة 1:15 ظهرا. وقد حسم المنتخب المضيف سلسلة المباريات بالفعل بتقدمه بنتيجة 2-1، ويسعى الآن لتحقيق انتصار كامل في السلسلة المكونة من 3 مباريات. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية بتمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم هيا إلى اللقاء.

هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند الخارجية في نيودلهي. والساعة الهند 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم. ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر اللمعة وبعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل، ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت. كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية، وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد، إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشط الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولا نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى الحين. موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية.

كنت مع فاصل من الموسيقى الهندية، ولا نحن موعدنا للتقديم نشط الأخبار المسائية. فأفضل روس أقلام. فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو تقول إن الهند برزت بشكل متواصل كصوت السلام والحوار والتعاون، حيث أنها تعتقد بإيجاد حل القضايا عبر المناقشات الصناعية دون اللجوء إلى الحرب. معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يقول إن المجتمعات القبلية أصبحت شريكا فاعلا في مسيرة التنموية في الهند، وذلك من خلال وضع حجر أساس لمشروعات تنموية تتجاوز قيمتها 47 ألف كرور روبية. رئيس الوزراء يقود احتفالات اليوم الدولي لليوغا لعام 2026 في مدينة كولكاتا. من المقرر أن يتم إجراء غدا اختبار الامتحان الوطني للأهلية والقبول تحت إجراءات صارمة. إيران تغلق مزيق هرمز بسبب انتهاك وقف إطلاق النار. في لعبة الكريكت المنتخب الهندي يكمل اكتصاحه لسلسلة المباريات الدولية الثلاث ليوم واحد بفوزه الكبير على منتخب أفغانستان بفارق 9 وكتات في المباراة الثالثة والأخيرة. والآن الأخبار بالتفصيل. سيتم الاحتفال باليوم الدولي لليوغا 2026 غدا في مختلف أنحاء العالم، ويصادف هذا العام النسخة 12 من اليوم الدولي لليوغا الذي يقام تحت شعار اليوغا من أجل شيخوخة صحية، وهو شعار يسلط الضوء على أهمية اعتماد اليوغا كممارسة مستمرة مدى الحياة من أجل التمتع بشيخوخة صحية ونشطة وكريمة. وسيقام الحدث الرئيسي لليوغا لليوم الدولي لليوغا 2026 في شارع ريد رود التاريخي بمدينة كولكاتا بولاية غرب بنغال، حيث سيقود رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي الأمة في ممارسة البروتوكول المشترك لليوغا. وستبدأ الاحتفالات الوطنية في ريد رود عند الساعة 5 صباحا بمشاركة آلاف من محبي اليوغا في موقع الحدث، في حين يتوقع أن ينضم ملايين المواطنين افتراضيا من مختلف أنحاء البلاد وخارجها. من المقرر أن يتم إجراء غدا إعادة اختبار الامتحان الوطني للأهلية والقبول، وستعقد إعادة الامتحان في 551 مدينة داخل الهند و14 مدينة خارجها بمشاركة أكثر من 2179 مليون مرشح. وقبل الامتحان أجرت الوكالة الوطنية للاختبارات تدريبات تجريبية على مستوى البلاد في إطار الاستعدادات لإعادة اختبار نيت يوجي 2026. وأكدت الوكالة أنها أكملت جميع الاستعدادات اللازمة للزمان إجراء الامتحان بسلاسة ونزاهة وشفافية، وقد تم النشر أكثر من 100,000 فرد ممن فيهم المراقبون والمنسقون وقوات الشرطة والإداريون لزمان تنظيم الامتحان بصورة آمنة وشفافة وسلسة. قال رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي اليوم إن المجتمعات القبلية أصبحت شريكا فاعلا في مسيرة التنمية في الهند، وذلك بفضل مجموعة من برامج الرعاية الاجتماعية والمبادرات الطوعية التي أطلقتها الحكومة المركزية. وخلال مخاطبته تجمعا جماهيريا حاشدا في مدينة راي رنغبور بمنطقة مابور بهانج في ولاية أوديشا بمناسبة إكمال عامين على تولى حكومة موهن شرن
مانتي السلطة. قال إن أخوذا من الحرمان التي عانت منها المجتمعات القبلية يجري لها اليوم بفرص جديدة في مجال التعليم والرعاية الصحية والسبل الكسب العيش والتقدم الاجتماعي. وبهذه المناسبة دسنا معاليه ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية تتجاوز قيمتها 47,000 كرور روبية. في لعبة الكريكت أكمل المنتخب الهندي اكتساحه لسلسلة المباريات الدولية الثلاث ليوم واحد بفوزه الكبير على منتخب أفغانستان بفارق 9 نقاط في المباراة الثالثة والأخيرة التي أقيمت اليوم على ملعب M.A. تيدمبرم ستاديوم بمدينة تشناي، وذلك بفضل الأداء المميز لياش سافي جيسوال الذي سجل قرنا أي 100 نقطة دون أن يستبعد، وفي مطاردة هدف متواضع بلغ 219 نقطة. حققت الهند الفوز خلال 28.4 أوفر فقط مقابل خسارة ويكت واحد، وسجل جيسوال 110 نقاط من 86 كرة دون أن يستبعد، بينما أحرز روهيت شرما 79 نقطة من 69 كرة. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية اليوم إغلاق مزيق هرمز مرة أخرى، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وما وصفته بسوء نية الولايات المتحدة وعدم الوفاء بالتزاماتها الرامية إلى إنهاء الصراع. وفي بيان مصه التلفزيون الرسمي حذرت القيادة من أنه تم إعداد المزيد من الإجراءات إذا استمر ما وصفته بالعدوان. ستكون رئيسة الهند السيدة دروبادي مورمو ضيفة الشرف في برنامج اليوم الدولي لليوغا على مستوى الولاية في مدينة جابلفور بولاية مادي براديش غدا، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 7:30 صباحا في ملعب غارسون بمنطقة سادار، وستصل الرئيسة إلى جابلفور مساء اليوم على متن طائرة خاصة تابعة لقوات الهند الجنفية، حيث سيستقبلها حاكم الولاية مانغوبهاي باتيل في المطار. وبعد فعالية اليوم الدولي لليوغا ستتوجه فخامة الرئيسة إلى جامعة راني دورغافاتي، حيث ستشارك كضيفة الشرف في حفل التخرج 36 للجامعة بحضور الحاكم أيضا. تبقى أقل من 24 ساعة على اليوم الدولي لليوغا 2026 تتزايد حالة الترقب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنظم البعثات الدبلوماسية والمجموعات المجتمعية سلسلة من جلسات اليوغا في الفعاليات الرسمية. وفي مدينة علين أقيمت جامعات صباحية مبكرة لليوغا والتعامل على قمة جبل حفيد بقيادة سفير الهند لدى الإمارات ديبك ميتل، منظمها المركز الاجتماعي الهندي في العين. ضرب زلزال بقوة

ببدء رحلتهم اللاحقة وقد قام حاكم سكيم أم بركاش ماتور بتوديع هذه الدفعة بحضور وزير السياحة تشيرينغ سيندو بوتيا. تضم الدفعة 41 حاجا من بينهم 2 من ضباط الاتصال وطبيب واحد إضافة إلى 4 من أفراد طاقم الدعم ليصل إجمالي أفراد الطاقة إلى 47 عضوا. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو تقول إن الهند برزت بشكل متواصل كصوت للسلام والحوار والتعاون، حيث أنها تعتقد بإيجاد حل للقضايا عبر المناقشات الصناعية دون اللجوء إلى الحرب. معالي رئيس الوزراء نارين مودي يقول إن المجتمعات القبلية أصبحت شريكا فاعلا في مسيرة التنموية في الهند، وذلك من خلال وضع حجر أساس لمشروعات تنموية تتجاوز قيمتها 47 ألف كرور روبية. رئيس الوزراء يقود احتفالات اليوم الدولي لليوغا لعام 2026 في مدينة كولكاتا. من المقرر أن يجرى غدا اختبار الامتحان الوطني للأهلية والقبول تحت إجراءات صارمة. إيران تغلق مزيق هرمز بسبب انتهاك وقف إطلاق النار. في لعبة الكريكت، المنتخب الهندي يكمل اكتساحه لسلسلة المباريات الدولية الثلاث ليوم واحد بفوزه الكبير على منتخب أفغانستان بفارق 9 ويكتات في المباراة الثالثة والأخيرة. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

وموضوعه رئيس الوزراء يشارك في قمة في فاتيك. زار رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي باريس في 18 من يونيو 2026، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فيان بهدف إجراء المزيد من المباحثات الثنائية، حيث حضر السيد مودي قمة في فاتيك التي تعد أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا، كما التقى بأعضاء الجالية الهندية في باريس وحضر باستقبال حار من قبل الأعضاء عند وصوله إلى العاصمة الفرنسية. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشاد رئيس الوزراء بالجالية الهندية لما أبدته من حفاوة في الاستقبال ولجهودها في تحديد التقارب بين الهند وفرنسا، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تعد ركيزة أساسية لتقدم العالم. كما شارك رئيس الوزراء برفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في فعاليات فيفاتيك 2026، حيث ألقى كلمة أمام حشد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وممثل الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الأعمال، سلط خلالها الضوء على رؤية الهند لتبني ذكاء اصطناعي يتمحور حول الإنسان وتقنيات متطورة رائدة، فضلا عن توسع نطاق التعاون الهندي الفرنسي في مجال التقنيات الناشئة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أحدثت تحولات جذرية في الهند شملت مجالات متنوعة بدءا من المدفوعات الرقمية والتقدم الزراعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووصولا إلى تطبيقات الفضاء المتطورة. علما بأن الهند قد شاركت في قمة فيفاتيك بصفتها الدولة الشريكة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد شهد هذا الحدث أكبر مشاركة للهند على الإطلاق، حيث أقيمت أجنحة استعرضت منظومة الابتكار الهندية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية العامة وتكنولوجيا الصحة والتقنيات النظيفة والتنقل، إلى جانب مشاركة أكثر من 80 شركة هندية ناشئة ومتخصصة في التقنيات العميقة في هذا الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن الهند حافظت على مشاركة متنامية في فيفاتيك على مر السنين، ففي نسخة عام 2021 ألقى رئيس الوزراء السيد مودي كلمة رئيسية، في حين كانت الهند أول دولة تم اختيارها كدولة العام في نسخة 2022، كما تم مؤخرا إضفاء الطابع الرسمي للتعاون بين فيفاتيك وقمة بنغالورو للتكنولوجيا. وتكتسب مشاركة الهند هذا العام أهمية خاصة، إذ يحتفل البلدان بعام 2026 باعتباره عام الابتكار الهندي الفرنسي. وفي كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده توسع آفاق القدرات البشرية بدءا من تقنيات الفضاء ووصولا إلى الطاقة النووية، موضحا بأن الهند أصبحت أول دولة تحبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، كما وصل المفاعل النموذج الهندي من نوع المفاعل الشري المولل للوقود مؤخرا إلى مرحلة

0: نووية حاسمة مما قرب الهند خطوة نحو تحقيق رؤيتها للطاقة النووية القائمة على 3 مراحل، بما في ذلك الاستفادة من احتياطياتها لحائلة من الثوريوم. وأضاف أن الهند تمتلك واحدة من أكثر بيئات الشركات الناشئة حيوية في العالم، مع وجود أكثر من 100,000 شركة ناشئة فيها، داعيا جميع دوار معرض فيفا تيك لزيارة الجناح الهندي للاطلاع على الطاقة الهائلة التي تتمتع بها الهند. ولفت أيضا أن الهند أثبتت جدارتها وكفاءتها العالية في مجالات تقنية الطباعة والعلاجات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي للكشف عن السرطان والأمراض القتيرة، وتعزيز الأمن السيبراني وأمن الشبكات أو الروبوتات ذاتية التشغيل والمدن الذكية وحلول التنقل. كما تفاعل سيد مودي مع عدد كبير من أعضاء الجالية الهندية، وسلط الضوء على المساهمات الهامة للجالية الهندية في مختلف المجالات بفرنسا، مشيدا بدورهم المحوري في الربط بين الابتكارات والأفكار الهندية والأسواق العالمية، وفي تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين الهند وفرنسا. وأشار إلى توسع الروابط الشعبية بين البلدين، حيث أصبحت فرنسا وجهة لأعداد متزايدة من الطلاب والمحنيين والسياح الهنود، معرضا عن تقديره للخطوات المتخذة لتسهيل تنقل الأفراد. وفي معرض حديثه عن توسيع نطاق استخدام نظام الدفع الموحد في فرنسا، أشار إلى أن ذلك سيعطي دفعة قوية للسياحة بين البلدين. كما تحدث السيد مودي عن التغييرات الجذرية التي تشهدها الهند، بدءا من النمو الشامل والتنمية التي تقودها المرأة، ووصولا إلى التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان والتقنيات المتطورة. وأبرز حقيقة أن الهند نجحت في انتشال 250 مليون شخص من براثن الفقر خلال السنوات 12 الماضية. وقد عكست هذه اللقاءات عمق الروابط الشعبية القائمة بين الهند وفرنسا، وأكدت مجددا التزام الهند المستمر برعاية ورفاهية جاليتها في الخارج وتعزيز مشاركتها الفعالة في مختلف أنحاء العالم. كما عكست مشاركة رئيس الوزراء في قمة مجموعة 7 مكانة الهند كصوت رائد لدول الجنوب العالمي وشريك محوري في التصدي للتحديات العالمية. هذا وسلطت مشاركته في كل من مبادرة الهند تبتكر وقمة فيفا تيك الضوء على الهند باعتبارها مركزا عالميا للابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وشكلت خطوة نحو تحفيز شراكات جديدة بين المنظومات التكنولوجية في الهند وفرنسا وأوروبا.
1: سيداتي وسادتي، كنت مع برنامج الطالق اليومي، ولن نقدم لكم حلقة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

هو ويتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. وعندما لا يعتزم تريع الآخرين بأي ما ضرب من الوعيد أو القوة بحال من الأحوال. وإذا كنا نستشعر الأذى لأن شيئا ما قد أنزل بنا، فيتعين علينا أن ندرك أيضا أن الآخرين خلقون بأن يستشعروا الشعور نفسه إذا ما أنزل بهم مثل ذلك. إن كلما نستشعر أنه يؤذينا فإنه يؤذي غيرنا أيضا، وعلى نحو متكافي في أغلب الظن. تلك هي حقيقة العنف الرئيسية. وهكذا يصبح اتباع سبيل الحق أمرا متعذرا بدون التزام العنف. وهذا هو السبب الذي من أجله جعل غانديجي الحقيقة والعنف مبدأ حياته الرئيسين، وهو أمر تجلى لا في كلماته فحسب بل في كل عمله من أعماله. وفي هذين المبدأين التوأمين أعطى الهنود والجنس البشري عامة دروسا عملية. وإذا كان التزام الحقيقة متعذرا بدون العنف، فالذي يلزم عن ذلك أنهما صنفان لا ينفصلان. لقد نظر غانديجي إليهما نظرته إلى كل غير متجسي، واعتقد أن العنف يجسد الحقيقة، الله والحقيقة. ذلك ما آمن به الناس وقالوا في مختلف العصور. ولكن غانديجي اعتقد بأن ثم سبيلا واحدا ليس غير إلى معرفة الله. وما هذه السبيل غير التماس الحقيقة. لقد أصر دائما على أنه ليس هناك من فرق بين الوسائل والغايات، ولم يكتفي بالإيمان بأن الله هو الحقيقة فحسب، بل آمن بأن الحقيقة هي الله أيضا. إن الرجال العظام يبسطون المبادئ العظيمة وييسرون فهمها على العاديين من الناس. ولقد أراد غانديجي بإصراره على هذا الشيء الواحد البسيط أن يغير مجرى حياتنا كلها. يجب أن يتمتع الإنسان بكامل الحرية في التزام الحقيقة واللعنف، وهو لا يستطيع إلى ذلك سبيلا إذا كان خاطئا لأي ما ضرب من الإكراه. والإكراه قد يتخذ أشكالا مختلفة، بعضها من صنع الإنسان نفسه، وإن في استطاعته إذا شاء ذلك أن يتخلص منها بجهوده الخاصة. بيد أن ثم أناسا لا يكتفون بأن يخضعوا هم أنفسهم للإكراه، بل يعملون على إخضاع الآخرين له أيضا. وفي بعض الأحيان ينشأ ما قد ندعوه إكراه الحوادث، الذي لا يبقي لأحد أي ما قدر من حرية العمل، سواء أكانت تلك الحوادث من نتاج المرء نفسه أو نتاج الآخرين. إن على المرء أن يتحرر من مختلف ضروب الإكراه، وبقدر ما يوفق إلى اكتساب تلك الحرية يصبح قادرا على التزام الحقيقة. أما إذا راح يواصل مضاعفات حاجاته المادية من غير أن يضع لها حدا، فعندئذ يكون قد واصل إحكام وثاق الإكراه. وإذن فلكي نكسب الحرية الحقيقية يتعين علينا ضرورة أن نخفض حاجاتنا وننقصها. إن جميع الصراعات التي تنشأ بل والتي قد نشأت حتى الآن بين الأفراد والجماعات كان مردها إلى هذه الواقعة. إن حاجات امرئ ما كثيرا ما تتعارض مع حاجات الآخرين، وإذ كان من المتعذر أن ينال كل ما يريد، فأن الفرد قد يلجأ إلى اصطناع القوة من أجل تحقيق ما

0: محاربه متجاهلا أنه قد يحرم خلال ذلك شخصا آخر مما يريده. وإذا فالتزام الحقيقة يجعل الكسب ضروريا. ولو أدرك المرء أن ضرورياته أساسية بالنسبة إليه بقدر ما هي أساسية ضروريات الآخرين بالنسبة إليهم، إذن لما حرر نفسه فحسب بل الآخرين أيضا. وهكذا فأننا إذا أولينا هذه المسألة تفكيرا أعمق ننتهي إلى هذا الاستنتاج: إن التعاليم الأساسية لجميع الأديان جسد في التزام الحقيقة.
1: سيداتي وسادتي، كنتم مع برنامج حديث الليلة، والآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها المستمع الكرام، كنتم مع مقتطفات من مربعات غنائية هندية، ولن نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

سيداتي وسادتي، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية. الآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية الموجزة. قالت فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو إن الهند برزت بشكل متوازن كصوت للسلام والحوار والتعاون، حيث أنها تعتقد بإيجاد حل القضايا عبر المناقشات الصناعية دون اللجوء إلى الحرب. سيتم الاحتفال باليوم الدولي لليوغا 2026 غدا في مختلف أنحاء العالم، ويصادف هذا العالم النسخة 12 من اليوم الدولي لليوغا الذي يقام تحت شعار اليوغا من أجل شيخوخة صحية، وهو الشعار يلصق الضوء على أهمية اعتماد اليوغا كممارسة مستمرة مدى الحياة من أجل التمتع بشيخوخة صحية ونشطة وكريمة. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية اليوم إغلاق مزيق هرمز مرة أخرى، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ووصفت بسوء نية الولايات المتحدة وعدم الوفاء بالتزاماتها الرامية إلى إنهاء الصراع. من المقرر أن تجرى غدا إعادة اختبار الامتحان الوطني للأهلية والقبول NEET UG 2026

وستعقد إعادة الامتحان في 551 مدينة داخل الهند و14 مدينة خارجها بمشاركة أكثر من 2279 مليون مرشح. قال رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أمس إن المجتمعات القبلية أصبحت شريكا فائلا في مسيرة التنمية في الهند، وذلك بفضل مجموعة من برامج الرعاية الاجتماعية والمبادرات الطوعية التي أطلقتها الحكومة المركزية. في لعبة الكريكت أكمل المنتخب الهندي اكتساحه لسلسلة المباريات الدولية الثلاث ليوم واحد بفوزه الكبير على منتخب أفغانستان بفارق 9 في المباراة الثنائية والأخيرة التي أقيمت أمس على ملعب MA كيدمبرم ستاديوم بمدينة تشناي. ضرب الزلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليونان أمس، ووفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وقع الزلزال على موقع 13 كيلومترا بالقرب من مدينة ريتيمنو في جزيرة كريت، ولم ترد حتى الآن أي تقارير فورية عن وقوع أسرار أو إصابات. عبرت الدفعة الأولى من الحجاج المشاركين في رحلات كايلاش مانسروفر لعام 2026 إلى الصين عبر ممر ناتولا أمس إذن ببدء رحلتهم اللاحقة، وقد قام حاكم سكيم أوم بركاش ماتون بتوديع هذه الدفعة بحضور وزيرة السياحة تسيرينغ سندو بوتيا. ما تبقى على أقل من 14 ساعة اليوم الدولي لليوغا 2026 تتزايد حالة الترقب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنظم البعثات الدبلوماسية والمجموعات المجتمعية سلسلة من جلسات يوغا قبل الفعالية الرسمية. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.